بلادي ما تتين بلا المستمع التين جميع ديهو يتعلم صار مسيح تموت بلا كيرو سكونا سعوتا ليه ولا مهمي داجنا تمسيني نتعب سبحان